مسجو باند كي جكم لي باخير كي لخير اخبالنا ما يا اف ام 93 يا اف ام 94 جي يعني مثال بدرو من دل بردي وشاسنا دل بردي وصوابينا كم رديو وريجي اور دا كم رديو بواساطات ماني لخير من لدخبالي موجودة كي لخير جوان دي احساس را كوي دي دخير بارا مرباني داو كي جي بدخير نمبر باني مسجو كي دخير دا مسجونو خوان دورا مقابلة دخير سنار شولة دخير بدخير نمبر باني سبر 316 یو ریڈیو مینشن کوئی ان کیس دا سکی کے لگے نوخار کے زمانگ دوانا ریڈیو کلیر کٹا اور صفا کار کیجئے

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المحاض إلى جذع النخلة تساقط